0: لا كورة
1: دكتور ندرس
0: أيوة لا صح لا صح صح صح
2: Cante com a Morcegão FM.
3: That's right.